0: هي معاكل أو للمسرة مشمع.
1: But tell me, is it a fortress or a dwelling of pleasure?
2: قدم يا عزم خدمات.
3: يا مامي يلا.
2: قدم يا عزم خدمات.
0: كأنما آنية الماء إذا تشلى به.
1: The vases that contain water look like young girls leaning over the balcony.
4: وراو جاني سيد الرجال.